ثلاثاء الثامن من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التالتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى

مشوار جديد لليوم نترافق من خلاله لنطلع على أبرز الأحداث والتطورات التي جرت في الساعات الماضية لنقدمها لحضراتكم من خلال الفقرات المتنوعة. من خلال هذه المجلة اليومية نحاول دائما أن نتصفح الأحداث، نرصدها، نراقبها، ونحاول دائما أن نقدمها لحضراتكم بقالب يفهمه الجميع لكي نكون كلنا على اتصال وعلى اطلاع على ما يحدث سواء في بلادنا أو في الجوار. حلقة مليئة بالفقرات المنوعة بالإضافة إلى بيئة متميزة من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، إعدادا تقديما وإخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي حار نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وطيلة أيام هالأسبوع، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت تكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، إنما مع بعض الارتفاع بنسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة هي بالأساس أعلى من معدلات الموسمية لا مثل هالأيام. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 28 درجة، أما بالداخل فدرجات الحرارة من 23 ولغاية 37 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 85.

إذن يطغى على هذا الأسبوع الطقس الصيفي الحار يلي بتبقى معه درجات الحرارة مرتفعة مع نسبة الرطوبة، وهذا الأمر يلي بيسبب مزيد من الشعور بالحر.

قلبي يا قلبي مفهومي ومش مفهومي نغمة قلبي يا قلبي مفهومي ومش مفهومي ومهضومي مهضومي رايح لك يا

بتندهلي نقلي ونقلي عمهلك يا معيون بتندهلي نقلي ونقلي عمهلك شو ما حكيتي بيلبقلك

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 8 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. العاصفة التصعيدية إلى اشتداد تمهيدا لإعادة الانتشار واتجاه لفصل المسار الدبلوماسي عن العسكري في المفاوضات. هدوء حفر جنوبا بعد تصعيد إسرائيلي دام في قضاء نبطي. ماذا يعني قول الصحافة الإسرائيلية إن الطريق إلى بيروت والبقاع باتت مفتوحة؟ إسرائيل دمرت منزل حبيب صادق في الكفور النبطي، طمس ذاكرة ثقافية جنوبية نادرة. هزيمة تلال علي الطاهر هل ستكون آخر مآثر نكبة شيعة لبنان بوصفهم ورقة إيرانية في لعبة الأمم؟ كيف تفند القوات اللبنانية رسالة جعجع إلى أركان السلطة وأي تداعيات تنتظرها؟ تقارير إعلامية إسرائيلية، أيام حاسمة في الجنوب والحزب يحاول جر إيران إلى المعركة. جولة لوزير الطاقة في عكار ووعد بدعم الدولة ومؤسساتها. النهار في كفر رمان بعد المجزرة الإسرائيلية، 11 ضحية و13 جريحا بينهم نساء وأطفال بغارة على مبنى سكني. زيادة على الأقساط المدرسية في لبنان، فماذا عن رواتب المعلمين؟ وزير العدل ختم تحقيق في انفجار مرفأ بيروت تمهيدا لإصدار القرار الظني. الرئيس عون عرض هاتفيا ورئيس دولة الإمارات الأوضاع في لبنان والمنطقة. مفاجأة عرقلت خط جوني قبرص، والحل قريب والتعويض بالرحلات الداخلية. رسالة من الحرس الثوري بشأن عبور مضيق هرمز والتصعيد مستمر بين طهران وواشنطن. معارك الساحل الغربي تتجاوز اليمن، باب المندب وقناة السويس في الحسابات. وزير الخارجية السوري: سوريا تستعيد عافيتها وتتمسك بحصرية السلاح بيد الدولة. الوكالة الذرية: مفاعل دير الزور كان شبه مكتمل ويمكن استخدامه لإنتاج الأسلحة. اليمن يعود إلى الحرب، لماذا انفجرت جبهة الحكومة مع ميليشيا الحوثيين الآن؟ الأردن يدعو إلى تحرك عربي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة وحماية القدس. رئيس الحكومة القطري: حرب إيران كشفت أن التحالف مع الولايات المتحدة غير كافٍ. من حملة ترويجية إلى اعتذار، ما قصة أديداس والجندي الإسرائيلي؟ ميلادينوف: التصعيد في غزة والضفة يجعل حل الدولتين مستحيلاً.

وفي النهار كتب علي حميد عن النبطية مدينة خالية من السلاح تحت سلطة الجيش اللبناني. وكتب سركيس نعوم: هل ينضم الخليج إلى جولة حرب أمريكية جديدة مع إيران؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: تصعيد نتنياهو، استدراج إيران إلى المعركة أم حرية الحركة في لبنان؟ العدو يرتكب مجزرة في كفر رمان، 11 شهيدا وأكثر من 13 جريحا. الخط الرمادي: العدو يعيد إنتاج الاحتلال. تغريبة المنصوري: هكذا تركنا وحدنا. تدمير مستشفى غندور في النبطية: هل بدأ سيناريو غزة في الجنوب؟ سياسات الحكومة الاقتصادية: لا زيادة على الرواتب حتى عام 2030. تنافس الانتخابات في إسرائيل: وقف الحرب أو شكل إدارتها. رئيس الجمهورية: الاعتداءات الإسرائيلية تقوض جهود وقف التصعيد. بلدية عرب صليم تنفي حصول إشكالات داخل البلدة بين الثنائي. أطباء بلا حدود: أضرار كبيرة لحقت بأنظمة المياه والكهرباء في جنوب لبنان. روابط القطاع العام تلوح بعودة المظاهرات والإضرابات. هجوم أمريكي على فصائل السويداء: واشنطن تزكي العودة إلى اتفاق عمان. خطر تمدد الحرب شرقا: البرهان يستعين بإريتريا ضد إثيوبيا. طهران ستعلن قريبا عن منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز. أوبك بلاس يبقي على سياسته الإنتاجية دون تغيير في تشرين الأول. إسرائيل تستعد لسيناريو حرب متعددة الساحات. قطر: حرب إيران تؤكد أن التحالف الاستراتيجي مع واشنطن غير كاف. نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمساعدة إسرائيل في إبادة غزة أمام محكمة العدل الدولية. طهران تهدد واشنطن: إذا هاجمتم ناقلاتنا سنستهدف شركاتكم النفطية. جبهة إلهاء جنوب الحديدة: قوات صنعاء تقترب من المخا.

موسكو. لا تستبعد استئناف محادثات السلام مع كييف وواشنطن. وفي الأخبار، كتب جاد طعمي من يعيد الجنوبيين إلى بيوتهم؟ إلى عناوين نداء الوطن. مفاوضات روما على طريق واشنطن ما بعد علي الطاهر، الخطر يتسع. روابط القطاع العام تهدد، إما تحسين الرواتب وإما التصعيد. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية خلال 3 أيام، 27 ضحية جديدة و70 جريحا. الرئيس عون: مكافحة الفساد أولوية، ولبنان يحتاج إلى كل دعم وخبرة لمواصلة هذا المسار. جلسة حكومية اليوم في السراي لمناقشة مشروع موازنة 2027. إبراهيم كنعان يرد على رئيس الحكومة: مشروع الفجوة المالية يخضع للتعديل حكوميا. النائب وضاح الصادق: نريد جنوبا خاليا من السلاح وجيشا يملك قرار التنفيذ. يوم الاعتصامات في صيدا، 3 ترسم مشيدا قاسيا للحياة بين الاعتداءات والغلاء. وزير الخارجية من القاهرة: لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، وهو مع التجديد لليونيفل، ونرحب بمبادرة تشكيل قوة أوروبية. القوات: جعجع انتقد أداء مؤسسات الدولة ولم يهاجم الرئاستين شخصيا. من 7 أيلول إلى 9 تشرين الأول، فتح باب التطوع في قوى الأمن الداخلي.

أفسلام بحث مع الصدي وأرماس الجدول الزمني لإنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء في دير عمار. طهران تختنق والتهديد آخر أوراقها. الوكالة الذرية مفاعل دير الزور كان شبه مكتمل ويمكن استخدامه لإنتاج الأسلحة. إيران مفاوضات ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز في مراحلها النهائية. روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر للسيارات بين البلدين. أنور قرقاش إعادة بناء الثقة مع إيران ربما تحتاج إلى عقود. رحلة ويتكوف كوشنر تصطدم بالتنازلات الصعبة. البديل يصدع جدار المحظورات في ألمانيا. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري: حزب الله على إسرائيل مسيراته أم على الدولة وحاضنتها؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. تهديد إيراني جديد لإمدادات الطاقة. طهران أعلنت فرض منطقة محظورة وغروسي يحذر من الغموض النووي. إسرائيل تستهدف اتفاق الإطار مع لبنان بالنار. رئيس القضاء العراقي يؤكد دعمه مسار حصر السلاح بيد الدولة. فتح جبهة جديدة ضد الحوثيين في البيضاء. الجيش اليمني الشرعي يطلق معركة الجوف. ميرتس مصدوم من فوز البديل وأنصار ترامب يحتفلون. رياح اليمين المتطرف تهب على أوروبا من ألمانيا. من تركيا استجواب أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس. تراجع الملاحة في هرمز وقلق أممي بشأن منشآت إيران النووية. موسكو وكييف تسابقان ميدانيا جهود إطلاق المسار التفاوضي. طهران تواجه الحصار البحري بمنطقة محظورة. ما هي خيارات حزب الله للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي؟ إسرائيل تهدد وتتوعد السلطة الفلسطينية عقاباً على هجمات مفترضة.

التاريخ، التحالفات وأمن الطاقة والشركات المتوازنة، ركائز الاستقرار في الخليج. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في سوريا بدعم من مركز الملك سلمان. العراق يدعو إيران لضمان حماية وسلامة أمن طلابه الدارسين في جامعاتها. إيزنكوت يتهم نتنياهو بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد. المجلس الوزاري العربي يرفض الاعتداءات الإيرانية ويدعو إلى لم الشمل. المدعي العام الأوكراني يستقيل على خلفية اتهامات بالفساد. يروج لفكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا. التكنولوجيا تقود صعود الأسهم العالمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. المسرح فرجي شعار يجمع عشاق الخشبة في مهرجان لبنان المسرحي الدولي. حسام أبو دان غزة 13 يروي أحلامنا التي قتلتها حرب الإبادة. في الشرق الأوسط كاتب الدكتور ياسر عبد العزيز خوارزميات السوشيال ميديا تعيد تشكيل واقع السياسة.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. لاحظ أن الكويت وعلى غرار دول خليجية أخرى بدأت تعود إلى لبنان من خلال كبرى الشركات الاستثمارية وفي أكثر من قطاع، ولا سيما المقاولات والمشاريع الكبيرة، ما يعني أن هناك أجواء تشي بتوفير الأرضية الملائمة لهذه العودة. أي مشاريع تؤدي إلى التطور والاستثمار والشراكة بعيدا عن التسول والشحادة هي مشاريع مشكورة ومحفزة، إنما أكيد هذه المشاريع بحاجة إلى استقرار، وستبقى حبر على ورق إذا ما كان هناك استقرار وأمان بالبلد. بدأ العام الدراسي الجديد مهددا في جنوب لبنان بعدما عمدت إدارات المدارس إلى وقف أعمال تسجيل الدخول وتنظيم الصفوف ووسائل النقل وبيع الكتب لمدة أسبوع في حد أدنى، ريثما تنجلي الأمور في ظل التصعيد الإسرائيلي الكبير. العدوان الإسرائيلي والتصعيد خلال نهاية الأسبوع والأمس أدى إلى إجراء أسبوع تقريبا من العطلة الإجبارية للمدارس، وخاصة نحن على أبواب بدأ العام الدراسي، لحتى يعرفوا الأمور كيف دا تمشي. بالنهاية كمان أمان الطلاب مسؤولية على الجميع، على الوزارة والإدارات وعلى الأهالي وعلى كل المسؤولين. تتوقع أوساط مالية أن تشهد المرحلة المقبلة تشددا أكبر في الرقابة على المؤسسات المالية وحركة الأموال في لبنان ومع الخارج إفر تعميم عدل بعض الإجراءات الحساسة. يعني نحن ناطرين شهر تشرين الأول القادم يلي بيطلع التصنيف الدولي السنوي للبنان من فات، واللي طبعا عنده شروط من أجل الإبقاء على الوضع الحالي، ما ننزل للائحة السوداء، بعدنا باللائحة الرمادية نحن. وأكيد من هذه الإجراءات ضبط موضوع تبييض الأموال وتهريب الأموال والتجارة الغير مشروعة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. أثارت الفواتير الصادمة للمولدات التي وصلت إلى مئات الدولارات ضجة واسعة، ولم تعد المشكلة في ارتفاع الكلفة بحد ذاتها، بل فيما إذا كانت الفاتورة تعكس الكلفة الفعلية فعلا أم تتضمن استغلالا، فيما يجد المواطن نفسه أمام فاتورة تختلط فيها كلفة المازوت بالاحتكار. لا أكيد إذا عم تسألوا أكيد تتضمن استغلالا، أنه معقولة هيدي الفاتورة هي فقط التكلفة الشهرية هيك فجأة نطت بهالطريقة النارية؟ على كل قال الدولة امبارح بلشت الحملة للمراقبة الجدية وضبط الأمور ومصادرة المولدات المخالفة. خلينا نشوف إذا رح بكون جدية هالمرة ولا مثل كل مرة عم تلعب.

استخلص البعض من المغتربين هذا الصيف أن تكلفة الحياة في لبنان أغلى مما هي في جنيف وموناكو وواشنطن، وهو ما دفع خبراء اقتصاديين إلى مطالبة الحكومة بدراسة الأرقام لتشخص الأسباب تمهيدا للمعالجة. بعض المغتربين اللبنانيين خاصة من الناشطين على مواقع التواصل كانوا أعلنوا عن هذا الأمر وقالوا أنه تجربتهم خلال جيتهم على لبنان هالصيف خلتهم يشوفوا أنه المعيشة بلبنان أغلى من المعيشة بموناكو وبجنيف.

بدا احد النواب مشوشا في اجاباته عن سلسله اسئله على صله بالوضع جنوبا، فمن جهه شدد على ان السلطه اللبنانيه جاده في قرار حصريه السلاح داعيا الحزب الى العوده الى كنف الدوله، وراى من جهه ثانيه ان عدم سحب السلاح لا يبرر الاعتداءات الاسرائيليه. هيدا ضرب على الحافر ضرب على المسمار، قال لك بدي ارضي كل الازواج، فبيعطي تصريح متضارب اوله مش مثل اخره، وهيك بنكون رضينا الكل، ما حدا زعلان منا. الى خفايا واسرار موقع لبنان فايلز.

سأل اقتصاديون عن الوقت الذي سيستغرقه انتقال التشغيل المباشر لشبكات الاتصالات الخلوية في لبنان من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لا سيما أنه فقط في 3 دول في العالم، هي كوبا وكوريا الشمالية وإريتريا، تدير الدولة هذا القطاع. طيب نحن بدنا نكون الدولة الرابعة، يعني معقول نكون مثلنا مثل كل الدول؟ ما نحن بلد نموذج، انه كيف بدنا نخلي القطاع العام بإدارة القطاع الخاص؟ لا، بدنا نكون مثل الدول المتخلفة. لافتة مواقف لناشطين محسوبين على الحزب ومن بيئته تتصاعد يوما بعد يوم، تضعه أمام أسئلة تتجاوز تحميل الآخرين المسؤولية. ما خطته لفرض الانسحاب وتأمين العودة وإعادة الإعمار والتمويل؟ والأهم، إلى أين يأخذ البلد والجنوب في المرحلة المقبلة؟ كل ما عم يتوسع العدوان وتكتر الخسائر، كل ما الأسئلة من داخل البيئة عم تكتر، وأسئلة دون أي إجابة. أما لوين أخذ البلد فكالعادة، أي متى أخذ البلد إلا على الخراب والدمار والفتنة؟ بحسب المعلومات، يتهم وزير سابق يعد من الشخصيات اللصيقة بمحور الممانعة بالوقوف خلف عملية تسعير ملف خلية أمنية ودفعه إلى واجهة التداول السياسي والإعلامي في توقيت يثير علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية الكامنة خلف تضخيم الملف. المقصود هي الخلية الأمنية للنظام السوري البائد واللي عم تتمرن طبعا برعاية الميليشيا بلبنان. هو موضوع ضخم ما في داعي لتضخيمه، بس يبدو أنه هذا المستفيد كان من جماعة الممانعة كوع بهالفترة، بده يستفيد من حدا تاني. بس هو الموضوع ضخم خلقة وبيسبب مشاكل للبنان داخلية وخارجية وعلى الدولة الحل. إلى أسرار نداء الوطن. حذر دبلوماسي غربي في بيروت من بغبة تكرار الحزب تجربة حماس في غزة، ولا سيما لجهة اللجوء بعد احتلال إسرائيل لمرتفعات علي الطاهر إلى استخدام منشآت عامة وخاصة لأغراض عسكرية، واعتبر أن اعتماد هذا الأسلوب من شأنه فتح الباب أمام مزيد من الدمار والخسائر. مثل إجرون الدمار والخسائر بالممتلكات والأرواح ومزيد من الاحتلال، آخر همهم اخذين الناس والبشر والحجر، دروع بشرية لسلاح تنك.

فوجئ محاسبون في منطقة جبلية بإلغاء اجتماع لهم ضمن الحلقات التنظيمية التي يعقدها مسؤولون بشكل دوري في مناطق وجود حزبهم، وذلك قبل ساعة واحدة من موعد الاجتماع من دون معرفة الأسباب. ليش هالمشكلة؟ إنه إذا لغى شيء اجتماع حزبي، إنه قليل شو هالنشاطات الحزبية العميقة اللي عنا إياها واللي بتأثر بالرأي العام. عاد يعتبروا المسؤول اللي كان جاي جاعدين صار معه وسهل. يقال إن الفصل بين الأموال الجديدة والودائع القديمة سيكون من أكثر المفاتيح حساسية في أي تشريع مقبل يتعلق بالودائع. بعد في حد عم يحكي موضوع الودائع، عيبنا نفصل لأنه في دولارات جديدة وفي دولارات قديمة. القديمة خلص أكل عليها الزمان وشرب، فنحن بنحكيكم بالدولارات الجديدة، ويمكن الجديدة كمان نرجع نقرطها. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يقول مصدر يمني إن اشتداد الضغط على مضيق هرمز حول منافذ السعودية على البحر الأحمر إلى شريان بديل بالغ الأهمية لصادراتها النفطية، ولذلك يكتسب القتال في اليمن معنى يتجاوز الصراع الداخلي. فتقدم الحوثيين على محور الساحل الغربي باتجاه تعز وباب المندب بالتوازي مع استهداف منشآت ومصالح السعودية والتهديد بمحاصرة موانئ البحر الأحمر يجعل القوات اليمنية المتحالفة مع الرياض خط دفاع أمامي عن السعودية نفسها. مكيفين جماعة الأخبار والإسلامجي المتأيرن، مكيفين بالضربات الحوثية على المنشآت السعودية أكثر ما بينبسطوا بالصواريخ على إسرائيل. هذه الدكاكين والأفرع والميليشيات ما وجدت إلا لضرب العالم العربي وتفتيت الدول العربية ولمزيد من الضرر فيها، وما كانت يوما لقتال إسرائيل بشكل حقيقي. والدليل ما ترونه اليوم، والدليل هيدي الأفكار المريضة يلي بتحتفل بضرب دول عربية كرمال على القضية. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06 445 255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس 06 426 102 و03 59 75 70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. يا صباح الورد للجميع مع داعي عصابة الدولة العميقة وجعدان جيد الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة. رح ناخدكن جولة بالقسم التاني كالعادة على عدة مواضيع وملفات رح نحكي عنها. طبعا هي من الملفات اللي مثارة أو مثيرة للجدل أمام الرأي العام والإعلام خلال الأيام الماضية. نحاول أن ننتقي منها كل يوم القليل ونترك الكثير. بحلقة اليوم حبيت تبلش الانترو بخبرية من الخبريات يلي ما بتسمعوها إلا من هذه البلاد الغريبة العجيبة، هالبلد النموذج. يعني بكل دول العالم لما بيكون في أي مؤسسة أي عصابة أي جمعية عم ترتكب مخالفة، مفترض أنه اللي بيقوم بالارتكاب اللي بيقوم بالجريمة اللي بيقوم بالغلط هو اللي بيتحاسب. إنما بهالبلد يلي بيضوي على الغلط هو اللي بيتم محاسبته واستدعائه على التحقيق. دولة نفخر بها. بتعرفوا من ضمن إطار الدولة العميقة عنا مافيات بكل القطاعات، وعنا مافيا خاصة بموضوع الفالي باركينج، هيدي موجودة بكل المناطق. مافيا استباحة الطرقات العامة والأرصفة وبتشبح على العالم وبتوزع مثل ما بيقولوا الأرباح على بعضها البعض. ولما في حدا قرر يرفع الصوت مثلا ببلدة برمانة اللي هي البلدة السياحية، عم نحكي عن الأستاذ أكرم أبو فاضل الأسبوع الماضي وجه دعوة للناس معترض على هذا التشبيح اللي عم بيصير وعلى أيضا غلاء الأسعار إنه عم ياخدوا بعضوات 20 و30 دولار بما أنه هي منطقة سياحية. فكتب منشور على صفحته على الفيسبوك وطلب من السكان بالمنطقة يوقعوا على عريضة لحتى يطالبوا الدولة بالتحرك لقمع هذه المخالفات اللي عم تصير وهذا التعدي على الأرصفة والأملاك العامة. شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه تم استدعائه هو على التحقيق. تم استدعائه على التحقيق لأنه خلال المنشور اللي كاتبه البوست اللي كاتبه في كلمتين جرحوا الشركة اللي عم تشبح على العالم، فقالوا له يا بتشيل البوست يا أما. آخر شيء وصلوا لحل هني وياه كرمال إطلاق صراحه يعني بسند إقامة أنه يحذف كلمتين من البوست، وهيك بهالطريقة مش الحال. أما أنه الدولة تروح تعالج المخالفة الأساسية والتشبيح اللي عملته هيدي الشركة، فلا ما هذا صعب علينا، نحن بس نقدر نشيل كلمتين من البوست. معلش يعني يسمح لنا السيد أكرم أنه هلأ أي نعم الجماعة مشبحين على أملاك الدولة وأي نعم مشبحين على الأرصفة وأي نعم هن عم يتعدوا على الأملاك العامة وأي نعم هن عم يمارسوا البلطجة على الناس لحتى يمشوا عليها التسعيرة اللي هن بدهم إياها، بس هذا ما بيعني أنه تشتمهم يعني أو تكتب كلمة تجرحهم. الجماعة جرح شعورهم، انخدش حياءهم، حساسين يا أخي، في حساسية عندنا إحساس مرهف لدى كتير. يعني مثل ما بصير معنا بالبرنامج بتجي تحكي على مخالفة عم يرتكبها الحزب الفلاني أو التيار العليني أو العكروت الفلاني، بدل ما يتم معالجة هيدي المخالفة أو هيدي الجريمة أو هيدي السرقة أو مكافحة هيدا الفساد بيصير بيرتد الأمر عليك إنه شو أنت دقيت بالإله تبعنا، بصير بيطلع الحق عليك لقلك بدل ما نروح على قمع المخالفة بصير لا بقبعله عم تحكي علينا يا عيب الشوم عليك يا رجل.
والله العظيم بلد غريب عجيب. طب بالنسبة للمخفر اللي استدعاه للسيد أكرم, يعني أنه أنتم مثلا بشايفين أنه في شركات مافيا اسمها الفالي باركينج عم تعتدي على الأملاك العامة والأرصفة وعلى البلديات وعم تفرض تسعيرات بأسعار خيري. خي مش البزارة فرضة سعر 400,000 سعر الباركينج؟ كيف بياخدوا 20 و30 دولار من العالم؟ هيدي مش شايفينها مخالفات بتستحق أنه تتحركوا كرمالة ولا ما لكم إخلاق؟ ديني شوف يا صاحب انه ما فينا نطلع معالج اي سي ومكيفات وكذا, نطلع بدنا نشوف اللعبة ماشي الحال, يعني بدنا نتركهم يشتغلوا, بنعدهم بلا شغل, يعني ما خليهم يعدوا بلا تشبيح وبلا بلطجة ودي الشركات كيف يعيشوا. هاي مرأة معك انت قبل هلأ, ما في غيرها ببلدنا. انت بتضوي على مثل الموظف اللي بيفوت موظف ادمي مثلا على ادارات الدولة, اذا لقى هيك شي مخالفة كبيرة او ما طبيعي بدو ليه مخالفات وفساد هائل بكل الادارات, فلما بيصير بده يتحرك لمحاولة الاصلاح هو اللي بيتم تضييع عليه, بيصير الكل بده يهجمه والكل بده يحاول يركب له ملفات لحتى اخر شي هو اللي بيطلع من الوظيفة والحرامية بيستمروا.

يعني عم تحكي انت عن منطقة غنية بالسياح بالمفترض يعني حتى بالمغتربين حتى بالناس اللي بتطلع لحتى تصف سيارات قدام المطاعم والمقاهي وبدأ تسهر وكذا، فبيفرضوا عليها صف في اي بي 30 دولار. انه الزلم اعترض ودعا الاهالي بطريقة حضرية انه لا حتى يوقعوا على هذه العريضة الكترونيا، وفعلا لبى دعوته حوالي 2500 شخص من ابناء المنطقة. طبعا الدولة ممثلة بالمخفر ما سمعت لل 2500 مش شايفتهم، شافت بس الشركة لانه يبدو انه في استفادة من وراء الشركة، يبدو بيدفعوا شيء معاش شهري او اسبوعي. اكيد مش عملية تضخيم للحادثة، هي مثل ايضا نموذج عن كيفية التعاطي من قبل انت بتقعد بدك تدعم الدولة وتقول بدنا الدولة ويلا يا جماعة افرضوا حالكم ويلا شوفوا هالمخالفات الموجودة بالطرقات وبالكهرباء وبالادارات انت بتطالب الدولة، الدولة ما بدها تعمل تبقى. الدولة ما بدها تكون دولة، بدها تكون دولة على اللي بيطالب بأنه تبسط الدولة سيطرتها وأنه ترجع هيدي الأرباح لصناديقها بدل ما تروح تفرض ضبوطة على العالم كرمال يطلع المعاشات. فأهلا بكم في بلد العجائب والغرائب، أهلا بكم في جمهورية فوينيقيا الفوقة حيث الاستباحة مسموحة، وإذا أنت عليت صوتك الحرامي بينجرح. يعني مش زعاجن انه شبيحة وبلطجية وحرامية وما في هيدا كله، ما زعاجن، بس زعاجن انه زلمة قال شتمن، يعني بشو معلش وبلا اخلاق.

صحيح نحن عايشين بالبلد أجواء تصعيد جنوبا، تصعيد بالعدوان الإسرائيلي والمجازر المستمرة وقدم مزيد من الأراضي وصولا إلى تهديد محافظة النبطية كلها على بعضها، وصحيح نحن عايشين كمان بالبلد معركة تحدد مصير البلاد ومستقبلها بين الدولة والدويلة، إنما دائما تبقى بين الشعوب والقبائل الفينيقية المتقاتلة. المعارك الطائفية والمذهبية لها مذاق خاص وتحتل الصدارة والأولوية قد ما كان عندنا مواضيع أخرى مهمة. لما بيصير أي موضوع في هيك أنواع من أجواء الفتنة والتحريض بتلاقي هو دايما يحتل الصدارة. هذا الشيء بعتاد اللي لاحظتوه ابتداء من يوم الجمعة لما كان إمام مسجد بنت جبال الشيخ أحمد اللئيس عم يطلع يحكي عن موضوع الطلاب بالجامعة اللبنانية الأمريكية يلي عم بيطالبوا بركن خاص أو عودة الركن خاص لألن للصلاة بخلال خطبة الجمعة. من وقتها لغاية الآن وبعده الموضوع بصدارة الاهتمام والتعليقات، لا بل عم يتوسع أكثر مع مزيد من الفتن، لأنه مجرد ما حكيت الفينيقي دغري مباشرة بيستفرغ طائفية. قد ما كان عم يكذب عليك بشعارات العيش المشترك والوحدة الوطنية والمصير المشترك وكل هاللحم بعجين، هذا كله بيضيع لما بتحكوا نتفة صغيرة، كل واحد بيطلع من هذا المنطق إلى طائفته وعقله المريض إلا من رحم ربي. وللأمانة من امبارح يعني طلبت كتير بأنه يعني بأنه لا ما حكيت عن هذا الموضوع كذا، أنا حبيت أقطع عنه، قلت أنه بقى في عندها ألف شغلة عم نحكي فيها وبالنهاية موضوع ترند عابر بكرة بيقطع وبيتعالج الأمر. إنما اللي استفزني أكتر شيء هو بعض المقالات وأبرزها المقال اللي نزل بليبانون ديبيت عم يربط هذا الموضوع بقصة سوريا وأنه يبا عم يستقوى هلأ بانتصار أحمد الشرع ويخدها على زاوية ما لها أي علاقة بالمغزى، وخاصة أنه المقال واللي نازل باسم المحرر السياسي، يعني مش حاطين اسمه لحتى ما حدا يعاقبهم أو يدعي عليهم، المقال بيحمل كتير من الأكاذيب والتحريض، فأنا لابد دايما من ضرب هكذا سرديات يحاول البعض تسويقها، خاصة المؤمنين بحلف الأقليات هودي المرضى يلي بحاجة لعلاج على السريع. أنا رح حاول هيك أطلعكم للناس اللي بقى الأخلاق تقرأ وما بنصحكم تقروه لأنه بيستفز كتير الواحد من هذا المقال، واللي أساسا عنوانه لوحده منفر. قالك انتصار دمشق يصرف في جبيل متفلت من القانون بعباءة شيخ. خيب أنه اعتداء مباشرة على الرجل فقط لأنه كان عنده مطالب، يعني فيك ترفض هذه المطالب، فيك تدافع عن مبدأ أنه ليش مؤسسة خاصة ما بدها تخلي الناس تصلي، فيك تعمل بدك، بس أنه ليش الهجوم بالشخصي وليش توسيع الأمر ووصوله لهالدرجة؟ دايما مقهوري من أحمدنا، قاهر كتير عالم أحمدنا، مش بس قاهر لعليليش، يبدو قاهر كمان فرقة كبيرة من الشربوليات المؤمنين بحلف الأقلية. قال لك ليس شيخ أحمد اللئيس وصيا على الجامعة اللبنانية الأمريكية ولا شريك بإدارتها ولا مرجع بيملك حق تعديل أنظمتها من فوق منبر ديني، ومع ذلك قرر مخاطبته بلغة لا تشبه الحوار وقال إذا لم تحل قضية الصلاة لنحو 300 طالب فالناس رح تلجأ لحل آخر. وسأل بالمقال كاتب المقال، طبعا الموقع هو لميشيل أمبور صبي المخبر، بيقول لك الحل الآخر شو هو اللي عم يلوح فيه؟ اقتحام الجامعة، محاصرتها، تحريك الشارع ضده، واللئيس ما تصرف كصاحب حق بيلجأ للإدارة أو القانون بل كصاحب نفوذ بيوجه إنذار. والأخطر أن الرواية اللي بني عليها التصعيد غير صحيحة، فالجامعة ما منعت الصلاة أو الطلاب من الصلاة، والقضية لا تتعلق بملاحقة مصلين بل بطلب تخصيص أماكن ثابتة للصلاة داخل الحرم. لحتى ما ضيعكم خلينا بس نرد على هذا الجزء بالحقيقة بعيدا عن الأكاذيب المنشورة من ضمن المقال يلي فيه كثير من الدجل وكثير من التحريض والفتن.
قبل كل شيء الشيخ اللئيس حكي من موقعه كإمام لمسجد بنت جبيل وحقه طبيعي أنه يطالب. تاني شيء المصلى أو المكان المخصص للصلاة مش مصلى أو كمان مشان ما نكبر القصة كان موجود بالأساس وتم إلغاؤه من سنتين. تالت شيء بالنسبة للردود اللي عم تقله أنه طيب ليش لا تحكيت على المنبر لا محلات الأمور وديا، قلن سنتين عم يحاولوا يحلوا الأمور وديا وما في أي استجابة من إدارة الجامعة، لا بل في إصرار على عدم سماعه نهائيا. فزلم يصعد على المنبر سواء أخطأ أصاب بس بالنهاية طلع وشك هذا الهم، إنما محاولة صرف الأمر وكأنه اقتحام الجامعة حرقة الاستقواء بسوريا الجديدة بأحمدنا. من وين جبتوا هيدي الأكاذيب؟ من وين اخترعتوا؟ دايما بدنا ببع، بدنا بعبع نخوف فيه المسيحيين، قلن جايين المحمودات يكلوكن، هيدي منية من الحرب الأهلية، بدهم يكلوكن لعليش، عمورة جاية كلكن، فلما دايما بدنا نحطهم بهذا الإطار لحتى ندفشن أكتر إلى الإيمان بموضوع الأقليات. نحن أقليات مستهدفة، فعلينا الاحتماء بالأقليات ضد هذه الأكثرية اللي جاي بدها تاكلنا. بيقول الكاذب الكاتب بالمقال، قال لك الجامعة اللبنانية الأمريكية مؤسسة علمانية خاصة وغير ربحية. أنا دايما بيضحكوني باي بعبارة مافيات المدارس والجامعات الخاصة، بيقول لك نحن مؤسسات غير ربحية هيك مسجلين بالدولة طبعا لحتى ما يدفعوا ضرائب زيادة، لحتى يشبحوا كل الألاف من الدولارات يلي بيقرطوها من العالم. قال لك وهي لا تخصص مساحات لممارسة الشعائر الدينية وبتطبق القاعدة بالتساوي على الجميع. كذبت انت دجال، لانه انت عارف تماما والمعلومات كلها تتأكدت انه لا بتقام الاحتفالات، تقام الاحتفالات بالميلاد وبالفصح وتنحط شجرة الميلاد وتضاق اجراس الكنائس عادي، لا مسموح الاحتفال لفئة والفئة الاخرى ممنوع عليها انه تصلي. خي ليه بتستفزوا موضوع الصلاة هالقد؟ ليش موضوع الصلاة هالقد بيستفزكم؟ يعني عندك 300 طالب عم بيداوموا بهالجامعة، أيا يكن اسم الجامعة أنا ما بيهمني اسمها مشان ما عاد أفكر عم نستهدفها بالشخصي، إنه شو المشكل إذا عملت لهم هيك أوضة ركن راحوا صلوا فيه مثلا؟ يعني خيب أنتوا عليكم تفهموا شغلي ما عم تفهموها. هيدي بتذكرني موضوع الحجاب، بيقولك إنه تقلع الحجاب قبل ما تطلع على الشاشة مثل اللي طردوه من تلفزيون لبنان أو اللي بدو يمنعوهم بالمحاكم أو أو أو. خي الحجاب الصلاة هيدي فرض، شيء مفروض علينا، يعني هيدي عبادة مقدسة وإلى توقيتها. إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، ما في الواحد يأجلها ويجمعها وما بعرفها بيصير عليه زنوب، فبالتالي ما في طريقة أنه والله لك صلي بعدين أو صلي بالليل أو جمعهم وما بعرف إيه وانت لك لاعي حجابك قبل ما تفوتي على الوظيفة. هيدي ما إذا أنتم مش عم أنتم مستوعبينها بس أنتم بتحاولوا تهبلوها، فمش ما تهبلوها أكتر. هيدي فرائض ما في الإنسان يتخطاها وما في يتلاعب فيها، إلا معاييرها ولا أدبيتها، وما لكم حق. يعني هيدا العدالة والمساواة والما بعرف إيه يلي منعد بدأ نتغنى فيها، ما حدا له حق يمنع التاني من الصلاة. خي عادي جدا في الواحد يصلي وين ما بده، بكرة بتطلع لك كم مؤسسة بقى بتقلك رحنا شركة خاصة، أنت ممنوع تصلي وأنت ممنوع تصلي وأنت قلعي حجابك وأنت ما بعرف إيه. وين المساواة والعدالة بتكون؟ ليه هالمرض هاي؟ ليه احنا نكون على العقدة هاي؟ ليه ما بتطلعوا بقى منا انه عادي الانسان يمارس شعائره الدينية؟ فهي هاي المدينة بليانة كان اسوة تقرأ يوم الاحد وعادي والاحتفالات، حدا طلع قال شيء، حدا اجى اعتدى عليا، حدا طلع قال لك انه لا لا لا عادي عادي تقبلوا الوضع والله تقبلوه بشكل طبيعي. ليه الحساسية المفرطة وخاصة بموضوع الصلاة؟ تستفزوا منه، شو بقول يا ما نصلي يعني؟ هلا احلى شيء لما بيطلع لك هذا المسلم الكيوت يلي بيستحي من موضوع صلاته، قعد اساسا صاروا هن اللي يهاجموا اكثر من الاخرين، يعني هلا جايين على الاخرين صاروا هن اللي بدهم يهاجموا يتفصحوا انه ايه وشو راح يروح يدرس راح يصلي شو الجامعه موجوده للصلاه يروح يا اخي بيروح بيدرس عادي، يعني ما الجامعه فيها كافيتيريا انه بنقول له راح تاكل لشو فاتحين كافيتيريا لك يسكروا كافيتيريا ويروحوا يدرسوا. هي أهم بالصلاة ولا لا لا الأكل؟ يعني شو هالمنطقة الأعوجة بدك تقنعوا فيه؟ خي بيروح بعادي بيدرس فيه 300 طالب وهودي دفعين أقساط، ما جايين دفع البلا عنكم، أنتوا المؤسسة غير ربحية جايين بمنح بألاف الدولارات ودفعين أقساطهم، وبالتالي عادي جدا أن يفهموا بهالفرق بهالواجب. يعني ما نهل العقصة الكبيرة يلي ما قادرين تستوعبوها لحتى تتكبر هالقد، خاصة لما بيطلع البعض يكتب لك انه هيدا حرفيا الشيخ اللئيس قاعد بحضننا وعم ينتف بدقنا. والله هيك بها الطريقة صار يحكوا،
لك يا تقبرني اللقيس ابن المدينة أبا عن جد موجود هو المسجد قبل ما لبنان كله عبعضه ينوجد. هودي الناس اللي عم يتهجموا بالشخصي واللي عم يتهموه مثل ما هلأ هذا البطيخ عبر ليبانون دبيت. انتو بتعرفوا المستوصف اللي عمله هونيك بيسأل فيه اللي عم يفوت عليه مسلم ولا مسيحي، بيقولوا لك إذا مسيحي انت ما بعالجك، معلش يعني أنا بعالج بس المسلمين. الجمعية اللي بتساعد الجميع واللي وقفت وقت الكورونا وقت الأزمة الاقتصادية ووزعت على الجميع هلأ صار غريب قاعد بحضن وعمين تفض دقنا بس لأنه عم يطالب أنه هل الطلاب يقوموا بالواجب الديني يلي ما بيتخطى الخمس دقايق. قال لك مؤسسة خاصة، بتذكروا وقت قصة فتح مطعم بوسط بيروت ومطعم بزحلة قال ما بده يقدم مشروب والتزم بالأمور الدينية كيف قاموا عليها الله الله وكيف والحرية وما هيدا كان مؤسسة خاصة عادي بحق له ما يقدم مشروب، مش ما هو بحر بيقدم المنيو اللي بده اياه. لا هونيك بتفجر معنا بقى محنة الحرية وبيطلع معنا الحرية الشخصية وما بيصير وانتو عم تأسلموا البلد وعم تدعشنوا بنطلع بكل هالشعب فيه وفيه وبا والله فيه ومن هذا الوام اللي عايشين فيه. والله لو ما هالمقال انا ما كنت مفكر احكي بالموضوع بس شيء مستفز جدا. لك خي كيف ربطت الامور ببعض البعض؟ قال لك شبهها مثل الحزب اللي بيستقوي بسلاحه هيدا اللقيس عم وين جاب لك سيرة احمد الشارع؟ وين جاب لك سيرة سوريا الجديدة؟ وين من وين جبتوا هالاكاذيب؟ بس نخوفك احنا، كيف نخوفك انت كفينيقي؟ بنجي بنقول لك جاي علوش ياكلك، جاي عموره بده ياكلك، اوعى انتبه، شايف شو عم يعملوا؟ عم يصلوا، الله اكبر يا لطيف.

يا سيدي طلع جامعات العالم كلها هاي بأمريكا وفرنسا وبريطانيا وكندا عادي مخصصين ركن للطلاب المسلمين لحتى يصلوا فيه، مش مصلى، ركن هيك صغير بيكون طاهر، يعني لأنه هذا فرض واجب من الإنسان، ما في يتلاعب فيه على كيفه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنهم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيهم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي صلي. وين ما كان بيصلي، وعنده تجارب شخصية، لما الواحد بده يلتزم أنا ما تارك محل ما بصلي فيه، بملعب الفوتبول، بملعب الباسكت، بالقهوة، بالقعدة مع الرفاق، بمنازل رفقاتنا المسيحيين، بمنازل رفقاتنا الشيعة، ما تارك محل ما بصلي فيه الحمد لله، لأنه هيدا فرض واجب، ما في الواحد يتخطى هذا إذا ما كانت الصلاة بالمسجد طبعا. كل هالطنة والرنة اللي انعملت، وطبعا بقى بتفتح تعرفوا نحن عشقنا لهالمواضيع الفتنوية، انا ما كفيت لكم المقال لانه شيء كتير مستفز يعني، بس انا ربطت لكم الامور ببعضها. كل هذا فقط لانه طلع الشيخ، ما هو طالب انه سنتين عم يطالبوا، مش عم يطالبوا بتأسيس شغلة مش موجودة، هي موجودة خلقها، إنما تم منع من سنتين ثلاثة عم يطالبوا بإعادتها، أنه الجماعة بياخدوا وقت لبينما يروحوا يجوا، وخاصة هلا جاي بفصل الشتي بيكون بعض الصلوات صارت قريبة من بعض البعض.

لا شو بيقول لك بختام المقال هيدا الكاتب الكاذب بليبانون ديبيت، بيقول لك انه شو مخجل جدا الصمت المسيحي، احزاب ومرجعيات بتستعرض دفاع عن الحريات وخصوصا المؤسسات ابتلعت السنتها، بدهم اياها تصير فتنه، مش راضينا انه مخجل. ما رد ما رجيف الردود اللي عم بتصير، لا لازم الاحزاب تطلع بيانات والكتل النيابيه تعمل اجتماعات عاجله كرمال يعالجوا هيدي القضيه ويردوا عليه. يقولوا لي عيب الشوم عليك يا شيخ، بدك الطلاب تصلي؟ هلا لو كان مثلا هالطلاب بدهم يجتمعوا لحتى يمارسوا الرزيلة مع بعضهم البعض، لو بدهم يجتمعوا لحتى يحششوا مع بعضهم، هيك ان خصصنا لهم غرفة عادي. ما نحن هيدا الجيل بدناه منفتح ومتألق صوب الحرية ومنطلق، بس انه ليمارسوا الصلاة يعبدوا الله، يا لطيف ملا كيرسي. كيف ما بتجتمع هالأحزاب؟ بدو ياها فتنة، بدو يكبرها لو درجة انه وصلها انه هذا لكن بس عم يستقوي بأحمد الشرع. ما هي فكرة شلوها من دماغكم، هي يلي كل ما ضق الكوز بالجرة اسا بتستقوي. حبيبي نحن عنا كرامتنا يلي ما حدا بيقدر يتعداها ولا حدا بيقدر يتخطاها، لا بعزدين قوتكم كحلف الأقليات ولا بعزدين قوة الميليشيا حدا اجا انتزع منا هيدي المطالب وهيدي الكرامة. ما منستقوي بحدا، نحن منستقوي بالله سبحانه وتعالى ونفخر بما ننتمي إليه من دين وإيمان، ما أننا ناطرين نستقوي بحدا. عملوا للزلمة وكأنه جاي غريب من تنزانيا يعيش معهم، مش ابن المنطقة، ابن جبيل أبا عن جد، مش انه يبا عنده مؤسساته يلي بترعى الجميع، لا انتسى كل هيدا فقط لانه طلع طالب انه العالم الطلاب تصلي وقت بيقدم الظهر بهالجامعة لمدة 5 دقائق. جريمة عظيمة. بيصرعوا أفانا بشعارات المساواة وبشعارات الحريات، وقت اللي بيحجز المحزوزية بيبدوا الحريات على مقاسهم، بدوا الحريات بالتفلت مش بالانضباط. وقلتلكن قصة الأضرب منه هو هيدا المسلم الكيوتي اللي خجلان من دينه، خجلان من صلاته، خجلان من انتمائه، بدل ما

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

مع عودة تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى جنوبه بالتحديد، مع عودة انذارات الإخلاء والمجازر ومزيد من التقدم إلى الأمام من بعد سقوط علي الطاهر المدوي، يبدو أن العين صوب محافظة النبطية ونبطية المدينة بشكل خاص. هذا اللي بين من الغارات المكثفة يلي كانت بالأمس وتهجير المزيد من الأهالي. طبعا بهالتصعيد المعركة بعد مستمرة بين منطقة الدولة ومنطقة الدويلي، والهجوم على موضوع التفاوض واستثمار هذا الدم بطريقة رخيصة كالعادة لحتى نصوف فيه بالسياسة على الدولة. وشفتوا عدا اتفاق الإطار اللي جبتوه، وقفوا هذا التفاوض، وكم من مجزرة تنتظرون حتى توقفوا هذا التفاوض، وكأنه إذا وقفنا المفاوضات المجازر بتوقف. مش بتكتر يا أهبل. كان في العديد من التحركات الشعبية بالأمس خوفا من قصة خطر قادم، منهم تحركين رح نحكي عنهم. الأول كان تحرك سلمي لمنطقة الدولة بعنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية، وهو نداء النبطية التاني. أصدروا ناشطين بالمجال الحقوقي والسياسي لإنقاذ المدينة ونشر الجيش اللبناني فيها، وهو النداء الثاني من بعد أول النداءات اللي صادرت خلال أيام الحرب الماضية. طالب النداء بالمدينة تكون منزوعة السلاح، وطالب الدولة وجميع اللبنانيين بالتوقيع عليه إلكترونيا، وانتشرت صيغة البيان على مواقع التواصل بغرض إنقاذ المدينة قبل فوات الأوان. لحتى ما أقرأ لكم كل البيان يعني وضيع لكم وقتكم رغم أهميته، البيان باختصار بده أنه الجيش ينتشر وما يكون في مسلحين بالمحافظة كل على بعضها وبالمدينة لإنقاذها من أي احتلال قادم، خاصة وكنا عارفين أنه العدو الإسرائيلي كان على مشارف الدخول إلى النبطية وصور قبل التوقيع على اتفاق الإطار وقبل الضغوط الأمريكية لوقف هذا التقدم. توقف بالدبلوماسية، ما وقفوا السلاح الخردة تبعت كيكين المقاومة.

التاني فكان من بعض رؤساء البلديات يلي اجتمعوا بمدينة صور، وكان شعار جوزيف عون اسمع اسمع من جنوبنا لا ما منطلع. رؤساء البلديات طبعا يلي تحركوا بأوامر حزبية من الثنائي لحتى يجتمعوا ويتظاهروا ضد الدولة، قالك تظاهرة غضب على السلطة وغضب على العدو، وكأنه السلطة هي اللي ضربت الصواريخ وهي اللي استجلبت العدوان والاحتلال. أكيد ولا حدا من رؤساء البلديات قال عن السبب الحقيقي لعودة الاحتلال وعودة القصف والتشريد والدمار وكل هالخسائر الهائلة. ما استرجوا ينتقدوا معلمينهم أسيدهم بما يسمى بمحور المؤمنة والمقاومة وإيران وجماعتها الأيرنة يلي تسببوا بهذا الخراب. ومبين انه التظاهرة كانت على عجل، يعني اليافطات مكتوبة هيك بخط اليد، وكل رئيس بلدية جاي بقى متفلسف باللغة العربية وأطلق لك خطاب ناري هاجم في هذه السلطة الخانعة الخاضعة يلي باعت الجنوب، وعم يقولوا له لجوزيف عون اسمع اسمع من جنوبنا وما منطلع. ليش جوزيف عون قالكم طلعوا من جنوبكم؟ جوزيف عون قالكم سلموا الجنوب لإيران؟ جوزيف عون ونواف سلام قالوا لكم روحوا دعموا اللي ضربوا الست صواريخ كرمال يجيبوا العدوان؟ روحوا دعموا حماقة الاسناد الاولى وتيسنة الاسناد الثانية؟ اكيد كل رئيس بلدية عرض الخسائر الهائلة ببلدته، مثلا بنت جبيل قال لك ما عاد في بيت عبيت. طبعا هيدي خسائر يعني مؤلمة جدا للجميع وليست فقط لألكن. ما في انسان بيؤمن بهذا الوطن بينبسط انه يشوف شبر من اراضي محتل، انما لما بدنا نطلع ونتظاهر ومنطالب الناس اللي تسببت بهذا الامر مش منروح منصوب على الدولة. طبعا كله طالبوا انه وقفوا هذا التفاوض، وقفوا التفاوض المباشر يا كريت. لنرجع على السردية نفسها، وكأنه التفاوض المباشر هو اللي استجلب العدوان، مش العدوان وحماقات الإسناد والمعارك الانتحارية والانتصارات الوهمية هي اللي أجبرت الدولة على خوض مسار التفاوض المباشر لتقليل الخسائر ووقف تقدم العدو الغاشم. طبعا يا سيدي تعال لك، الدولة استجابت لك وقالت لهم هلا طلعت بيان قال نحن ما عادش بدنا نفاوض، طز فيكم وبالمفاوضات ما عاد بدنا نقعد معكم انتو. ايش بيكون هيك توقف بيقف العدوان ولا بيتوسع؟ شو رأيكم انتو اذا عندكم عقل تفكروا فيه؟ يعني هل بيتوسع العدوان؟ هل يطلق الامريكاني يد الاسرائيلي بلبنان ولا بهالطريقة بنمنع بقى العدوان؟ فكروا شي مرة، شغلوا عقلكم ولا بقى الحشيش يأخذ العقل كله؟ بالمقابل كمان شغلة، يعني نداء النبطية التاني، هاي تاني مرة الشباب والصبايا من وجهاء ومثقفي المحافظة بيطلعوا بيطالبوا الدولة. طب خير كمان الدولة انه بتعمل حركة، يعني هذا مطلب الواحد بيقدر يستجيب له. عم يقول لكم تفضلوا انتشروا، نحن عم نطالب الدولة ولا نؤمن. وقالوا النبطية مش ملك حدا، لنا ملك حزب ولا ملك تيار، النبطية هي محافظة لبنانية والنبطية المدينة هي مدينة لبنانية، واجب الدولة حمايتها. طب عملوا لكم حركة، استجيبوا لهم لخي عدوا معهم، بس عملوا هيك اجتماع معهم، خذوا صورة قولوا والله نحن عم نحاول نستجيب لنداءاتكم، انه بس حاسسون انه سمعتوا هذا النداء. هذا تاني نداء بيوجهوه متمسكين بالدولة والدولة مش متمسكة فيهم كمان. شو المصيبة هاي؟ ما حتى انت تقنع هيدا المنتمي للميليشيا انه يطلع من منطق تبعيته ويتوجه على منطق الدولة، بدك قلت له انا موجود، انا جاهز لحتى احميك، لحتى احاول احميك يا سيدي، انا عم بقوم بواجبي، مش بدك تطنش تعطيه دينتك الطرشة. يبدو أنه قادمين إلى مزيد من التصعيد على أبواب الانتخابات التي تخاض، انتخابات الإسرائيلية بدماء اللبنانيين والفلسطينيين ويمكن كمان السوريين. سلام على أهل النبطية وسلام على أهل جبل عامل المتمسكين بالدولة، وسلام على منطق الدولة، ولا سلام على المتمسكين بمنطق الدويلة واللي هاجوا بالأمس كرمال يهاجموا السلطة، وكأنه هي يلي استجلبت العدوان مش محور يلي تابعين لألو.

التصعيد الذي نراه في الداخل لا يقتصر فقط على بلادنا، إنما أيضا في المنطقة هناك كثير من التهويل والتصعيد عن أيام صعبة قادمة وعن غيوم سوداء تتجمع في سماء المنطقة. هن عنوانونا إياها من أول أيلول، قال لك أيلول الأسود. تعرفوا الصحافة المحلية والعربية بتحبها المشاريات كتير تقدمها لجمهورها، أيلول الأسود. نظرة على هذا التصعيد وهذا المسار، خاصة مع تحرك الحشاشين الحوثيين واعتداءاتهم على اليمن وعلى السعودية بالصواريخ اللي مفترض قال هي على أساس تبدأ تضرب فيها إسرائيل، بس ما بالغلط ضربناها على دول الخليج، ماشي الحال. نظرة على هذا التصعيد بقلم لبناني متميز، المقال اللي اخترناه لليوم هو المقال الأسبوعي لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني الكبير غسان شربل، واللي بعنوان ترامب وبوتين والخروج من الحرب. يبدأ الأستاذ غسان شربل مقاله: الحرب في الميدان غيرها على الورق، براعة التخطيط لا تعفي من المفاجآت. وتقول التجارب إن الحاكم يعرف موعد ذهابه إلى الحرب، لكنه لا يعرف موعد عودته منها. العودة تحددها أحوال العدو، قدرته على الاحتمال والمقاومة، أسلحته ومعنوياته. تبدأ الحرب برغبة في تركيع العدو، ثم تتحول إذا طالت محاولة لإقناعه بقبول الخسارة أو شيء منها. الغرور موهبة شائعة لدى الدول والأفراد معا، ميل صريح إلى المبالغة في تقدير القوة الذاتية، وميل إلى استضعاف الخصم أو التقليل من أهمية أوراقه. لهذا غالبا ما تكون الحروب حبلى بالمفاجآت. تستطيع الذهاب وحيدا إلى الحرب، لكنك لا تستطيع العودة بالأسلوب نفسه إلا إذا حققت الضربة القاضية. الأسئلة كثيرة: هل تريد إيران الخروج من الحرب؟ وهل تستطيع الخروج منها من دون القدرة على التحدث عن انتصار؟ وإلى من تحتاج لمواجهة الخنق الاقتصادي؟ إلى الصين أم روسيا أم الاثنتين معا؟ هل تريد إبقاء الجمر مشتعلا لتمكين مضيق هرمز من الاقتراع في الانتخابات النصفية الأمريكية؟ هل يحتاج ترامب إلى فلاديمير بوتين للخروج بانتصار أو شبه انتصار من الحرب الحالية مع إيران؟ أغلب الظن أنه يحتاج على الأقل إلى عدم عرقلته إذا تعذر الحصول على التعاون. تحدثت التقارير عن أن روسيا ساعدت إيران على ترميم جزء من ترسانتها العسكرية مستخدمة ممرا آمنا هو بحر قزمين، وهو بحر مغلق ولا مجال للاعتراضات الغربية فيه. هذا الممر الآمن نفسه يمكن أن يساعد إيران على الالتفاف على سياسة النبذ الاقتصادي التي تشنها ضدها الإدارة الأمريكية في إحكام سياسة الخنق الاقتصادي على إيران. يحتاج ترامب إلى تعاون لاعبين أساسيين هما الصين وروسيا. ليس من عادة الصين الانخراط في مغامرات ترتب أثمانا باهظة على اقتصادها والاقتصاد العالمي، ثم إنها ليست منخرطة في نزاع عسكري تحتاج إلى الخروج منه كما هو الحال مع روسيا. هل يحلم ترامب بصفقة مع صديقه بوتين؟ وهل يستطيع مساعدته على الخروج من المستنقع الأوكراني فيرد القيصر المساعدة على تسهيل لي ذراع إيران في المنطقة؟ يتابع غسان شربل: وسط احتدام حرب الناقلات في مضيق هرمز وحوله، أرسل ترامب مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في محاولة جديدة للبحث عن السلام هناك.
لم يبخل بوتين بإشارات الترحيب، وكان أبرزها وقف قصف كييف لثلاثة أيام، أي بانتظار مغادرة الوفد. ولأن بوتين لا تعوزه البراعة، استهل اللقاء بامتداح السيد الرئيس الجالس في البيت الأبيض وحرصه على السعي إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا. لكن سيد الكرملين يتظاهر بالمرونة من دون تقديم أي تنازل أساسي يسمح بتقدم فعلي نحو إنهاء النزاع. هل يحتاج بوتين إلى ترامب؟ كل شيء في المشهد يوحي بأنه يحتاج، فللسنة الخامسة يقاتل الجيش الروسي على الأرض الأوكرانية. صحيح أنه استولى على أجزاء واسعة من المناطق التي يستهدفها، لكنه فشل في إرغام زيلينسكي على التنازل عن جزء من الأراضي الأوكرانية. حين غزا الجيش الروسي أراضي أوكرانيا، وقع كثيرون في خطأ الاعتقاد أن بوتين ما كان ليقدم على مغامرة من هذا النوع لو لم يكن متأكدا من نصر سريع فيها. ساد انطباع بأن الرئيس الروسي أجرى بالضرورة حسابات دقيقة، خصوصا أن واشنطن كانت أرسلت مدير CIA ويليام بيرنز لتحذيره من عواقب أي اجتياح للأراضي الأوكرانية. في السنة الخامسة من الحرب لا يجد بوتين أمامه غير التفنن في ضرب البنية التحتية في أوكرانيا، عملية تدمير دموية ويومية. في المقابل ترد أوكرانيا باستهداف محطات الطاقة في العمق الروسي بعدما مكنها تطوير سلاح المسيرات من إلحاق جرح بهيبة الدب الروسي داخل أراضيه. لعبة خطرة ودوامة مخيفة. يرسل بوتين صواريخه ويعاقب منشآت وأفراد، ثم يطل زيلينسكي مرسلا مسيراته ليهذ ثقة القيصر بدنو موعد الانتصار. هل يحتاج بوتين إلى ترامب؟ واضح أنه يحتاج، والأسباب كثيرة. في السنوات الخمس الماضية خسرت روسيا أكثر من 1,000,000 شخص بين قتيل وجريح ومفقود، وترافق ذلك مع عقوبات قاسية فرضها الغرب على روسيا. الخسائر والعقوبات واستمرار الحرب عوامل أدت إلى قدر من التراجع في شعبية بوتين، وأدت أيضا إلى إلحاق الضرر بصورة روسيا، وأوحت أن وجودها في نادي القوى العظمى لم يعد مبررا بعد اليوم، خاصة بعد هز هيبتها من خلال المسيرات. بيختم غسان شرب المقال: بعد عودته إلى البيت الأبيض قدم ترامب خدمات لافتة لصديقه المقيم في الكرملين. لم يدرج الدفاع عن أوكرانيا في باب الأولويات، ولم يتحدث عن خطورة تغيير الحدود في أوروبا. حاول إرغام زيلينسكي على الانحناء أمام إرادة بوتين، وتعمد إهانته على الشاشات، لكنه بقي واقفا في وجه العاصفة الروسية. هل تعب المتحاربون في مضيق هرمز وأوكرانيا؟ وهل يستطيع ترامب بلورة صفقة في كييف تساعده على فرض صفقة قرب المضيق؟ في عملية البحث عن الإجابات، الانتظار أفضل مستشار.

مقال جميل كالعادة بصياغة ومفردات تؤدي إلى المعنى، خاصة بالختام. قالك الانتظار أفضل مستشار، بس كل هذه الأسئلة أسئلة مطروحة، وكل هذه الملفات مترابطة مع بعض البعض. هل تعب المتحاربون وقرروا الخضوع إلى شروط السلام أو الاستسلام؟ هل هناك من صفقة تعقد على الجبهتين معا، ضغوط روسية على إيران للقبول وضغوط أيضا أمريكية على أوكرانيا للقبول، وبالتالي وحدة مقابل وحدة، الانتظار أفضل مستشار؟

تعالى الآن كي نخوض جولتنا المعتادة على مواقع التواصل ونختار بعض التغريدات أو البوستات عن الترندات الموجودة أمام الرأي العام. هلا حاولنا ننوع الكون يعني من عدة مواضيع، عادة بيقولوا من كل وردة بستان، بس ببستان السوشيال ميديا بلبنان أفيش ورود، ما في غير شوك. وتستمر لطميات وبكائيات جماعة الحشاشين الناشطين على السوشيال ميديا بموضوع علي الطاهر، رغم أنه قطع لا أيام وصلنا هلأ بالنبطية، يعني قطعنا علي الطاهر وقصة عم نقرب لقدام. محاولات التبرير ومحاولات تقديم الأعذار، لا بل اتهام السلطة اللبنانية والدولة بأن هي التي سقطت وليست التلة التي سقطت. أيها الساقطون الخاضعون الخانعون، أيها العملاء الخونة. خلينا نبلش مع آية الله عباس زهري، واللي هو طبعا من أرزل الناس الموجودين على السوشيال ميديا. فجأة ارتدى عباءة المتمشخ، قال لك من كان مؤمن بعلي الطاهر فأن علي الطاهر قد سقط، أما من كان يؤمن بهذه المكاومة وشبابها فإنها باقية حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام. طبعا من باب تخفيف الوجع، قال لك من كان مؤمن بعلي الطاهر فعلي الطاهر راحت. هذا طبعا تقليد لكلام سيدنا أبو بكر الصديق يلي بيسبوه ليل نهار. أما اللي مؤمن بسلاح فهذا سلاح باقي لوقت ظهور المهدي. يعني يا صاحب الزمان، أوهام أوهام وأحلام، هذا السلاح إلى زوال. الفاشينيستاز والما تسمى بالعالمية سحر غدار كانت غضبانة، قالت لك مش تلت علي الطاهر يلي سقطت، انتو اللي سقطتوا كدولة وكمتآمرين. فعلا انتو اللي سقطتوا مش التلة، ابدا التلة ما سقطت نهائيا بعد صاندة، مثل بنت جبيل مثل الخيام. انتو يا عملاء يلي سقطتوا يلي قاعدين عم تشمتوا. على فكرة يا سحر، الناس مش عم تشمت، الناس ما بتحب تشوف اي شبر من اراضية محتل، بس الناس عم تذكركم باكاذيبكم وبتضخيمكم للامر وبالويلات يلي ناطرة جيش العدو على ابواب التلال، واخر شي الجماعة فاتوا لا شافوا ويلات ولا شافوا ارتلات. الإعلامية بقناة المنار منى طحيني، هي هيك اسمها والله، قالت لك اللي سقط فعليا هو عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون، ولا سيطرة عملياتية وميدانية للعدو إلا على هذه السلطة الساقطة. كأنه حديثك أو تغريدتك ناقصة شوية طحينة يا منى. قالت لك مش التلة اللي سقطت، اللي سقط هو عهد الرئيس عون، وهيدا العدو أبدا ما عنده أي سلطة على التلال، السلطة الوحيدة اللي عنده إياها على هذه السلطة الخاضعة الكافرة الفاجرة. رشيلك شوية حامض تبقى

صديقتنا ملاك عقيل كانت عم تذكر ببعض الأكاذيب السابقة بتغريدتها. قالت لك طياري الاف 35 بعدهم محتجزين بإيران والاعترافات سيتم بس بالوقت المناسب، وستين أسير إسرائيلي مع الحزب من إنزال النبي شيت ونتنياهو عاجز أنه يحررهم، وبالتالي سقوط علي الطاهر يبقى مجرد تفصيل صغير داخل دوامة الأحداث الكبيرة. طبعا من باب السخرية عم تذكرهم بالأكاذيب اللي قالوها أنه عنا 60 طيارة وقعناها بإيران و60 أسير موجود، وعنا الطيارين اللي احتجزناهم للأف 35 وسيدلوا بإفاداتهم. كل الأخبار اللي كانت تطلع بالإعلام الإيراني أو المتأيرن أيام الحرب على إيران أو أيام بتذكروا النبي شيت والغزوة المباركة، حتى لدرجة أنه فادي بودية المزور الكذاب قال لك أنه أسقطنا طائرة بدون طيار واعتقلنا الطيار، مع أنه طائرة بدون طيار، شوف لوين وصل معه التحشيش.

0: خلينا نروح لرابعة.
1: امبارح هيك تذكرناها بالخير فهي تذكرتنا كمان، كانت عم تغرد امبارح غضبانة من هذا التصعيد وهاجمت الساكتين على اللي عم يتعرضوا الجنوب وقالت هيدي الخيانة هي من أكبر الكبائر. ما عم نسمع الصوت من اللي لازم نسمع صوته. لن يكون لبنان بخير طالما جنوبه يقتل يوميا والجنوبيين ليس مكانهم بالطرقات، وبعد الوجع حتما سيكون هناك ولادة. منيح والله تذكرتي، يعني منيح تذكرتي انه اهل الجنوب وكذا. من وين غردتي؟ من السنتر الجديد ولا من العرس، حفل العرس المليوني يلي عملتيه اللي كلف الاف الدولارات؟ هلا تذكرتوا لاهل الجنوب. والله ساهة تجارة يا اخي، ساهة تجارة بتطلع ارباح، فقالت لك نوف خلينا نتذكرهم احسن ما يعتبوا علينا نتذكرهم بتغريده. والله الجنوب لما كان عم ينقصف انت كنت عم تميلي وتتراقصي على الانغام الموسيقيه باحتفال العرس ابنك، الله يهنيه يعني، فما تجي تزيد على العالم، سدي احسن. شمعدان الثقافي والتنمير، كله بده يجي زيد عليك، كله بده يبيع ويشتري فيك وكانه انت المتسبب، ما بيلومه يلي تسبب بهذا العدوان وهذا التشرين. آخر تغريدة بدنا ناخذها اليوم فهي تعود إلى موضوع بمدينة جبيل والإشكالية بموضوع الصلاة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، واحدة من التغريدات يلي فيها كثير من الاستفراغ الطائفي. شارل ساركيس قال لك ما خبرنا سماحة الشيخ، ما بدهم محل كمان ليتشطفوا قبل ما يصلوا، أو بيتعهد هو يجيب لهم كميون رمل يتوضوا فيه مثل أيام النبي، روح أعلى ما بخيلك اركبوا. شو هالتهذيب يا رجل، شو هالتهذيب يا شارل، عن جد ما بكون ما كنت تشطفوا كمان؟ شايف الطهارة جريمة، الطهارة جريمة، مع الوسخ اللي مثلك طبيعي بيكون الطهارة عنده اياها جريمة. القذر يلي مثلك اللي عنده كل هالوساخة بالألفاظ أكيد عنده هالوساخة بالحياة هي ذاتها، فطبيعي بده يشوف الطهارة جريمة، بركي بتتعلم وتتشطفوا. قال له روح أعلى ما بخيلك اركبه، شو بدك تعمل يا أحمد لقيس إسا؟ روح أعلى ما حنشوف، حنشوف بكرة شو بدو يصير. لك حتى الشطافة بدلوا حاطين عقلهم فيه قد ما عقلهم طائفي مريض بغيض صغير.

هيدي عينة من بعض المواضيع يلي اخترناها لحتى نختم فيها حلقة اليوم بفقرة السوشيال ميديا واللي كانت عبارة عن بعض الصراعات الموجودة. هيدا شبول المثل إن جاي بالطهارة شخ تحته فشار الواحد منهم قذر.

أكيد بدنا نستمتع نحن وياكم بهالألبوم الجديد لأصالة، الألبوم السوري المنتظر واللي تم تحضير له لسنوات، صدر بالأمس حوالي 16 أغنية من الأغاني الفولكلورية والتراثية لكافة المناطق السورية وبكل لهجاتها.

ألبوم للتاريخ يا عرب الشرق. هيدا بشهادتها طبعا، هي بتعتبر انه هيدا الألبوم بيسوى كل الألبومات اللي تقدمت، لأنه رح يبقى بالتراث للتاريخ مع التجديد اللي صار لهالأغنيات اللي حافظها الشعب العربي والشعب السوري تحديدا. أكيد إصدار الألبوم بهالتويت هو قبل حفلات المنتظرة خلال هذا الشهر بسوريا من بعد انتظار عودتها أصالة الأصيلة يلي وقفت مع الثورة السورية منذ بدايتها ودلت وقفة معها للنهاية، عائدة لتحتفل بسوريا الحرة. أصالة الحرة تحتفل بسوريا الحرة.

0: طبعاً كتار منكم حافظين عربة الشرقية من الأغاني اللي غنت فولكلورياً بكتير من الحفلات، إنما دايماً بصوت أصالة. غير الألبوم بيتضمن كتير من الأغنيات الجميلة يلي بصراحة عدت اسمعها اليوم صباحاً، شي ممتع جداً. عندك يما مويويل الهوى، عندك عمدان على روض الحبيب، دلعونا عندك عروزانا، طولوا حطي على النار يا جدة، أم العريس، وعندك الريف الشامي.
1: وبدي ما حبوب الغالي
0: شيال.

طبعا خلال النهار رح بيكون هالأغنية عم يمرقوا لحتى تسمعوهن، خاصة الأغنية اللي عجبون يعني مثل هاي، مثل يوم مويل الهوى، مثل طول وطول ورائعة جدا. ومع أنغام الأصيلة أصالة بنكون عم نوصل لختام حلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم، بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان.

الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعاً.

قالك اليوم طلعت الداعش الصغير اللي فيك. ايه طلع دعدوش هذا الصغير الموجود. هي فاكريننا والله المشكلة في الناس فكرتنا بنخجل. حبيبي نحن فخرنا وعزنا وكرامتنا كلها بهالانتماء لهالدين العظيم اللي طبعا هو أساسنا، هو هويتنا قبل ما تكون أي هوية. لا تكون فاكرين بنخجل من هالأمر، إنما نحن أهل الدولة، نحن اللي عم نطالب بدولة تشمل الحرية للجميع بممارسة شعائرهم وعقائدهم بدون أي تضييق وبدون أي دعاية للمساواة يلي مفقودة. فما تستفزون، تستفزون الباب بيسمع الجواب. شايف ملا جريمة؟ بده يصلوا، بدك بيقول لك روح جيب هسا بعد الشطافة، واحد حط راسه بالشطافة، شو بدك لسا تحكي معه هذا؟ كيف بدك تقنعه؟ كيف بدك تفهمه؟ لو الطلاب بدهم يتجمعوا كرمال يحششوا، كرمال يمارسوا دعارة، كانوا عملوا لهم بدل الأوضة أوض، لكن هذا انفتاح، حرية، هيك كل الحرية. الحرية إنك تقلع، الحرية إنك تعكرت، أما الحرية إنك تلتزم وتصلي، مجرم داعشي، متطرف. خسئتم والله. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. دعدوش.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي.

مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: روحيا
1: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
2: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر تكون صاحب فكرة وتغير شي توصل صوتك ومحتواك جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام ثلاث كليات أكثر من طريق والبداية أنت لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572 لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة

0: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو.
1: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
2: أحلى واحد ببيروت
3: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي،

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق ليلي خدمة مميزة جودة توفير كبير عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية فريش فود لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي واتساب ديليفري 81-25-20-58 ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال بيدرسوا وبيرجعوا على البيت مرتاحين وسمعت انه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم
2: وهيدا يلي بدنا إياه
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن مريحة جداً مدرسة جنة الأطفال روضة تسجيل مستدى ترب بنية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 013-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولتنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزونا موجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد، انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسيرة تعليم الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة، والتسجيل طلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937-76-80-08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمود مستمرة دايما وفي مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب. أجواء عائلية باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح. بارتي على الجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا، تركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-50.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كلك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء العام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخمسة، الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة، طمن مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بورتوبيلو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال

اختصاص الصحافة والإعلام، 3 كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تب حقيقي ومستقبل واعد، انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والحفظة، وتجلى الطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالعنده على حق أو الشاورما برجر، كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات.

0: شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06 445 255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: صعب التني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك.

0: وبتنسق مع أهلهم
1: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
1: سألت عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.